FM لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.

وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوي.

0: وحشتينا وحشتيني ربيع القلب يتهجى أسامينا يا ليت البارحة في ذاكرة أمس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا وحشتيني
1: أنا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

عن الفرح. خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: الأوليين بسطوا.

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعينا الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: أكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمع.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh، مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي. قوموا توضى، صل وقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشرق
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجدي.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
1: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
2: بحرين في أم على هواك

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

الكلمات بحرين اف ام توصل لك اجمل احساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان B على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من

الوصول إلى النار والتفاعل معها وهي متعددة الاستخدام، كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: الروح.
1: تعبت أدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكة.
2: غمضت عيني عن سوالي في بالي، حتى ولو ما عانق عيوني نعاس.
1: خلنا معاك
3: بحرين FM
1: على هواك.

0: جديد الفنان سعد الفهد شعوري.
1: لما تغير في غيابك شعوري باقي على حطة فراقك وطيفك.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: عال خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت
2: بحرين أف أم.
3: لاج المنادي ثم نادى وكبر، وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ تدبر، وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

ايوه غادي وتغدينا ها وجندنا الراس بالشويه الحلوه وحين بسمع الاذاعه بشوف ايش هست. لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصريه هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صج لازم اسوي شيء اغير مودي اغير مزاجي اسمع شيء حلو اسمع سوالف حلوه ها ولا ايش رايكم انتوا قولوا لي شو اسوي عقب العصر؟

0: حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج بعد العصر على بحرين اف ام، ومع مواضيع نختارها لكم ونطرحها للنقاش معاكم، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد ان شاء الله معنا.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في كل مكان. اسمحوا لي اني اكون اليوم بديل اختي وزميلتي نايلة، ما عليها شر ان شاء الله، تقومين بالسلامه يا اختاه
0: ان شاء الله،
1: وان شاء الله اقوم بالواجب في مكانك. لكم اجمل تحيه مني عمر عبد الله.
0: والمحظوظه اللي يعني شرفها انه يكون معاها في التقديم العمده عماد عبد الله، اللي راح يضيف ان شاء الله مستمعينا روح جميله ويعني متعه على الحلقه ان شاء الله. معاكم من الاعداد فاطمه محمد، وتحيات الاخراج المبدعه فايزه عبده.

0: اليوم مستمعين معاي الزميل عماد عبد الله في التقديم. إن شاء الله راح تكون حلقة خفيفة عليكم مستمعين وعلى متابعينا. حبيت بس أذكركم بطريقة التواصل معنا، باب الاشتراك مفتوح، نستقبل فيه مشاركاتكم وملاحظاتكم، آراءكم، وجهات نظركم في الموضوع اللي إن شاء الله اليوم راح نناقشه معاكم على الهواء على هاتف البرنامج 1-7-4-5-2-5-2-6. أمسي عليك بالخير عماد، نورت البرنامج صراحة.
1: فاطمة تشرف أن أنا أقدم وياك
0: إن شاء الله.
1: وموضوعك اليوم صراحة أتوقع أنه راح يعني يسبب بلبلة.
0: يعني اليوم مستمعينا برنامج نفس ما قال عماد، حلقتنا اليوم التناول موضوع يمس كل بيت، يمس كل أسرة. يعني ما في في مجتمعنا حين حاليا ما في بيت بحريني أو أسرة ما مو موجود عندها هذا الشخص اللي يعني أقوله مرة واحدة بس أدش على مرة واحدة في الموضوع. اليوم بنتكلم عن العمالة المنزلية. شو رأيك عماد اليوم في الموضوع؟
1: من كذي قلت لك الموضوع اليوم بيسبب مشاكل، لأن مثل ما تفضلتي فاطمة أغلب البيوت يعني 90% إذا أنا ما أكون مبالغ معتمدين اعتماد كلي على العمالة المنزلية. وما أدراك ما العمالة المنزلية وما تأتي بها من سلبيات وإيجابيات.
0: نعم.
1: ولكن المواضيع والمحاور اللي أنت راح تتفضلين بها أتوقع راح تغري المستمع أكثر للنقاش فيها ومروا فيها. ومثل ما نقول ونكرر طريقة المشاركة هي 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6.
0: إذن مستمعينا حياكم الله، اليوم باب النقاش مفتوح معاكم حول موضوع العمالة المنزلية أو بلهجتنا المحلية الشغالة المنزلية، اللي أصبح وجودها اليوم في المنزل شيء أساسي خاصة في الوقت الحاضر، خصوصا بعد لما الزوجة أو ربة البيت تكون عاملة، فمن المفترض أن الشغالة تسهل عليها الأعمال المنزلية. أيضا عند بعض الأسر عماد يتعدى دور الشغالة، يكون مثلا تهتم في شخص مثلا معاق أو شخص كبير في السن،
1: يعني الدش في التمريض.
0: الدش في التمريض، نعم. يعني احنا نشوف الحين أن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بعد والكبار في السن بعد يعني أصبح على عاتق هذه الشغالة اللي من الأساس يبناها حق شغل البيت.
1: بعد في شيء غير مباشر هي تدخل في موضوع التربية.
0: نعم.
1: يعني بشكل غير مباشر هي تكون مربية في بعض المنازل.
0: صح صح.
1: فالمحاور الخطيرة اللي راح نذكرها لكم مستمعينا وهي
0: قبل بس ما ندش في المحاور احنا نسينا فقرة السينما اعتقد.
1: صح،
0: فايزة. ايه. عندنا سؤال مستمعينا قبل ما ندش معاكم في محاور الحلقة. الجائزة مقدمة من شركة سينما البحرين سينيكو، تطرح كل 3 سؤال، بس بما أن 3 كان إجازة رسمية فتحول السؤال إن شاء الله حق اليوم 4. والجائزة عبارة عن تذكرتين سينمائيتين يفوز فيهم شخص واحد لما يجاوب على هالسؤال. وسؤال اليوم اللي مقدم من شركة البحرين للسينما هو: متى نزل أول جزء من فيلم الرعب إنسيديوس؟ صح فايزة، هذا هو ذي الفيلم. متى نزل أول جزء من فيلم الرعب إنسيديوس؟ 2010 2015 2018. ونستقبل اتصالاتكم وإجاباتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM. للاتصال 1-744-5256.

0: اليوم ما عطيناك فايزة يعني مساحة كذي تطلعين فيها قدراتك وأبداعاتك في الفواصل اللي تحطينها، بس ما علي، إحنا لأن موضوعنا اليوم شوي تفاعلي والعمدة بعد ويانا، إيه لا ما علي تصبري يعني حين توني في البداية. إذن مستمعين رجعنا لكم في برنامج بعد العصر، مكملين معاكم في هالساعة، واليوم الموضوع عن العاملة المنزلية. هل اليوم أصبح وجودها في المنزل أولوية هامة ومساند كبير لربة المنزل أو لكل امرأة عاملة؟ المحاور على السريع، هل أصبح وجود العاملة ضروري لتحسين جودة الحياة الأسرية؟ كيف يعزز وجود الخادمة رفاهية الأسرة ويمنحها الراحة؟ أيضا في محور يقول، هل أصبحت العلاقة بين العاملة المنزلية والأبناء تفوق علاقة الأبناء بالأم والأب؟ هل الإشكالية مو في الاستعانة بالعاملة المنزلية إنما في الاعتماد الكلي عليها؟ وهل أصبح من الضروري اليوم تعميق الوعي المجتمعي بطريقة معاملتنا للعاملة المنزلية علشان ما يكون وجودها سلبي في الأسرة، إنما يكون إيجابي؟ على 1-7-4-5-2-5-2-6 ونستقبل معاكم أول مداخلة. عندك عماد؟
1: ألو.
2: يا هلا مرحبا.
1: من أخ أحمد؟
2: نعم طال عمرك.
1: يا مرحبا وعمرك يا
2: مرحبا الشيخ.
1: الله يسلمك الله يعافيك.
0: حياك الله.
1: الله يسلمك.
2: تقصد والله شدني الموضوع طال عمرك.
1: تفضل. تقصد فاطمة؟ تفضل.
2: سلام.
1: تقصد فاطمة؟ معي فاطمة مو سيبها.
0: نفس الصوت؟
1: نفس الصوت.
2: على راسي.
0: لا بالعكس، تحية عودة طبعا حق سيما.
2: الله يسلمك. أنا دخلت متأخر شوي فما انتبهت.
1: آمر يا الموضوع شوي شو اسمه يثير أثارك الموضوع اليوم؟
2: والله وايد مو شوية، لأن أنا أتابع من زمان أن في حالات وايد في البحرين عشان ما نظلم ونعمم يسيئون معاملة العاملة بشكل مرعب مرعب. يعني دخلت بيوت وايد وسمعت قصص وايد عن المعاملة للعاملة المنزلية. أولا احنا ما نسميها عاملة أو شغالة، احنا نسميها خدامة. خلنا نتكلم صراحة، وهذه أكبر غلط. في العراق لما كانت تبعزها ذكر دكتوري في الجامعة كان يقول لنا احنا نسميها معينة، حتى تشوف حتى أضافوا اسم حتى يشجعون يعني الإحسان لهم أكثر. نسيء لهم في مسألة الإجازة، نسيء لهم في مسألة ما الدين، إذا كانت مثلا مسيحية أو من أي ديانة أخرى ما نخليها تروح تمارس عبادتها تمارس دينها، ما نخليها تروح الكنيسة. نسيء لها في مسألة الإجازة يوم الجمعة، ما نعطيها في العادة. نسيء لها لما نحملها أشغال فوق طاقتها، لما يعني عاملة امرأة متغربة ترك عيالها وترك دنيتها كلها عشان تترزق، وأنا أشيلها بيت كامل وأشيلها عائلة كاملة ودائما أحسسها أنها هي مقصرة، ولا في الأعياد ولا في المناسبات. يعني أمد يدي مثلا بشمن دينار، ما في أي تقدير عن بعض الحالات. أتمنى في يوم من الأيام أشوف مجتمعي يعني في يوم من الأيام ينتبه لهذه النقطة أكثر ويخليها محط اهتمام، تحديدا مع الأسف رغم نشوف عيايزنا وكبار السن أمهاتنا وايد نحبهم وتشوف شلون نتعلم كل القيم منهم، لكن البعض القليل جدا منهم بكل الرحمة اللي في قلبها

0: تشوفها مع العامله لا يا اخي شديده وقاسيه وتتحطم عليها وانت مقصره وهذه قربلاتنا رغم ان سنين 10 سنين عايشه في بيتك ربت عيالك واكلتهم وسوت كل شيء في البيت. فاتمنى في يوم من الايام يزيد تقديرنا لهذه الانسانه اللي تركت
1: زين. أحمد قبل ما نختم معاك بشكل سريع جدا بس بغيت أعرف لأي درجة وجودهم ضروري بكل صراحة في الوقت الحالي في الزمن الحالي.
0: لا نضحك على بعض. هو وجودهم ضروري اللي يقولنا الطريقة الكلاسيكية هي الصح أدري بس إحنا يعني مجتمع متمدن أصبح الآن فأصبح يعني المرأة تشتغل تروح الدوام والرجل يشتغل تروح الدوام فالعاملة نحتاجها لأن تكون حاضنة في نفس الوقت يعني أعتقد مهم وجودها مهم.
2: بس أنت تعتقد يعني بعد أحمد أنت وين ركزت على نقطة المعاملة شلون راح تكون بين رب المنزل أو ربة المنزل ومع الشغالة؟ يعني ليه حين تحس أن مجتمعنا يحتاج بعد أنه هو يزيد وعيه يتعمق بهذه المسألة بشكل أكبر علشان يعني ترى بعد في جانب ثاني احنا اغفلناه. كل ما كانت العلاقة مبنية على احترام ورحمة ومودة ترى هذه حتى حق رعيين البيت والأسرة بشكل عام بكل أفرادها أيضا بعد في نوع من الليونة والراحة. مو بكل يوم يعني المرأة ولا مثلا رب الأسرة بيحط باله ايش سوت ايش ما سوت في شنو قصرت هاي بعد بروحها يضايق يعني الواحد يسوي عليه بعد ضغط بعد نوع ثاني يعني غير ضغوطات الحياة. فبالعكس
0: وهي تعتبر جزء من العائلة.
2: نعم في أسر يعتبرونها بالفعل جزء من فرد من أفراد العائلة خصوصا إذا يعني طافت عندهم مدة طويلة بالسنين يعني اشتغلت عندهم. فعلا كلامك حلو يعني أثرت الصراحة كذا نقطة موضوع النقاش. بس قبل ما نختم معاك أحمد حبيت تشارك معنا في سؤال المسابقة مالت سينما البحرين اللي يقول متى نزل أول جزء من فيلم الرعب إنسيديوس؟ في 2010 والله 2015 ولا 2018؟
0: عليك للعافية عماد إن شاء الله 2010 طلع
2: مرة 2010
1: شوي بتعبتني أخوي جوز
2: أنا هذه تدري إن أنا كنت أستانس أحمد لين أسمع عماد وسيما في أي إف إم وايد أستانس لما يعني يسوي هذه الكحة يعني ها عفا يعني الإجابة
1: الحمد لله رب العالمين
0: أنت فيك الخير والبركة
2: الله يسلمك الله يسلمك ما قصر شكرا على مداخلتك
1: بعد هناك اتصل على 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 مع والله عجبني المصطلح اللي قال أحمد معينة المنزل نتكلم عن معينة المنزل يا ريت والله هذه المصطلح ذي ينتشر
2: فعلا
1: بدل استخدام المصطلح خادمة أو خلينا نكون صجين نقص على بعض يا ريت يقولون خادمة احنا قلنا في الإذاعة وشي يقولون خدامة يعني انتو ايش عليك شايفين روحكم
2: خدامة
1: البعض يعني البعض ايه. المهم ناخذ هذا الاتصال من جاسم. ألو
3: مساء الخير
1: مساء الورد
2: مساء النور.
3: أنا أول شيء حبيت أشكركم على هالبرنامج وعلى يعني تعاملكم الراعي مع المتصلين وهاي غريب عليكم من عرفناكم.
2: الله يسلمك. الله يسلمك. سمعت موضوع النقاش اليوم جاسم؟
3: إي نعم.
2: إيش رأيك فيه؟ هل ما زلنا نحتاج لي هالنوع من الثقافة والوعي؟ يعني بنقول السنين اللي طافت يعني ممكن يعني يكون الوعي مو على درجة يعني كذي كبيرة بين الشغالة وبين مثلا مرؤوسها أو مرؤوستها أو خلنا نقول ربة الأسرة المعينة. إحنا خلاص إحنا بنقلبها المعينة
1: المعينة نعم
2: المعينة هذه تحس إن لحين ما اختفت يعني ما اختفى مثل هاي الأساليب اللي تضغط على المعينة إن هي مثلا تقصر في حق من حقوقها مثلا تخلي عليها أعباء المنزل وعليها بالإضافة لأعباء المنزل أعباء الأبناء والتربية وإذا كان في شخص عود في السن ولكن في النهاية يعني ما تحصل المعاملة الزينة وهي اللي هاد أهلها وأسرتها ومتغربة. شو رأيك في الموضوع؟
3: والله شوف هو في النهاية التعامل يعني بإنسانية يعني اكيد لرد

0: ردة فعل يعني بالنسبة حق العاملة أو الخدامة أي مسمى كان. طبعا أنت تعاملها بالحسنة ليش؟ لأن هي مكانها مو ترى بسيط، هي في البيت وأنت بتطلع تروح الشغل، زوجتك بتطلع تروح الشغل، يمكن عندكم عيال صغار في البيت. هني الكلام، فتعاملك معها الراقي راح ينعكس عليها، تتعامل هي تعامل راقي مع عيالك، راح تحفظ بيتك وأنت مو موجود. يعني احنا خلنا نشيل فكرة انه يعني هاي خدامة ولازم انا ازقر عليها ولازم انا، لا انت جايبها يعني هي وظيفتها ترى هاي شغل، ترى شغلتها كذي يعني ما ننقص من قدرها احنا. شغلها خدامة تخدم في البيت، وبعض البيوت الله يهديهم يعطونها كل شيء، حاصينها في البيت بايفيتر كهربائي دريول
1: غسل السيارة
0: كل شيء، كل شيء تسوي في البيت. كل شيء تسوي، وهي مو صحيح ترى.
2: صح
0: مو صحيح يعني الخدامة في البيت.
1: عندك
0: يعني
1: عندك معينة مبت. عندك معينة جاسم في البيت، احنا نسميها معينة، عندك معينة في البيت؟
0: انا والله عند مو يعني عندي دائما اكي
1: بالساعات. ايش رايك سالفة الاجازة الاسبوعية من حقها ولا؟
0: طبعا من حقها
2: لو كانت عندك يعني يعني
1: يقول لك اكاهي قاعدة في البيت، اكاهي مرتاحة، اكاهي تاكل وتشرب، بعد شو اعطيها في الاسبوع يوم؟
0: لا ما عليه يعني تاكل تشرب ما اختلفنا. يعني نقول على سبيل المثال اذا كانت هي مسيحيه انت مو من حقك تمنعها انها تروح الكنيسه.
1: صحيح،
2: نعم
0: مو من حقك تمنعها انها تروح الكنيسه، هي هاي من حقها. هذه واحد، اذا مثلا مو بصاحيه مريضه من واجبها عليك انك توديها المستشفى، مو تقول خليها تطيب بروحها، ما يصير.
2: اي في ناس حتى يعني مقلين حتى في هالجانب، يعني يقطون عليها مثلا ادواء مال عوار الراس والله اللي هو البنادول ولا وخلاص، يعني يوم ثاني بعد تشوفها ما يعطونها حتى راحه اذا كانت مثلا حالتها الصحيه تستدعي ان هي يعني تاخذ راحه.
0: نعم اختي، وفي نقطه مهمه احب اذكرها انا. انت جايب ترى الخدام حق البيت، مو جايبها حق برا قدام الباب تخوم تغسل سيارتك. عرفت
2: نعم
0: شلون؟
2: نعم.
0: يعني خلنا نكون يعني واقعيين. صحيح. هي ما بتقول لا مسكينه خوفا على رزقها، يعني تقول يمكن لو قلت لها لا يمكن يمشيني من البيت.
2: نعم نعم.
0: فأنت إنسانيا تعامل معها إنسانيا.
2: صحيح.
0: ولا تنسى أن هي ترى إذا بعيدة في البيت عيال صغار، أنت يعني لازم تحط في بالك لازم تعاملها زين. لأن أنت تطلع تروح الشغل.
2: صحيح.
0: إيه وما يحتاج أشرح أكثر يعني.
2: نعم نعم.
0: لا تخلي الموضوع يتطور لأكبر من ذلك.
2: إيه
0: يعني.
2: صح صح. واضحة نقطتك أخوي جاسم، بس قبل ما نختم معاك حاب تشارك معنا في سؤال مسابقة شركة البحرين للسينما، حاب أن أنت تشارك ويانا. السؤال يقول متى نزل أول جزء من فيلم الرعب إنسيديوس؟ في 2010 أو 2015 أو 2018؟ بس ما يحتاج أقول الخيارات يعني عماد.
0: أول شيء سلامتك وعماد 2010.
2: إن شاء الله يا رب يكون فالك الفوز ويانا. شكرا الله شكرا لكم،
0: أشكركم على تعاملكم الراقي صراحة.
2: الله يسلمك، حياك الله.
1: شكرا يا جاسم، يا هلا ويا مرحبا.
2: إذا مستمعين نعتقد فاصل قالت لنا
1: فاصل
2: أي فاصل معاك.

الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم وياكم.

0: مستمعينا الكرام، طلع صوت الحين؟ اوكي، من ساعة ما طلع. يا مرحبا فيكم مرة ثانية. وموضوعنا اليوم هي معينة المنزل، أو مثل ما يقولون الخادمة، احنا نسميها معينة.
1: نعم.
0: ومواضيعها مدى ضرورة وجودها في البيت. نتكلم عن العلاقة بينكم، وش المفروض كيف تكون العلاقة بينك وبين معينة المنزل، شنو الإشكاليات اللي ممكن تمر عليكم بوجود هذه المعينة داخل المنزل، مدى الاعتماد عليها، وأسئلة كثيرة غير طبعا سؤالنا اللي هو متعلق بسينما البحرين. وهذه كلها على هاتف 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6.
1: معنا أم فواز.
2: هلا.
1: يا هلا يا هلا أم فواز،
2: مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: الله يسلمك.
2: اليوم في صوت جديد تشوف معانا.
0: توني متدرب أم فواز.
2: يا سلام يا سلام، والله صوت
1: أنا يعني وايد مستانسة ترى، يعني إيه صح، بس يعني أنا
2: عشان يتنوع، يعني تشجيع
1: طبعاً،
2: تشجعون النسوان تشجعون الرجال في نفس الوقت.
1: طبعاً كل التحية حق الغائبة الحاضرة نيلة، تمر كذي بوعكة صحية، وإن شاء الله ألف سلام
2: عليها.
1: ولكن العمدة عماد ما قصر، قال أنا بالعكس أنا أكون معاك يا فاطمة.
2: يا سلام،
1: لأنه يعرف إذا ما كان معاي يعرف أنا إيش بسوي.
0: لا لا لا
2: عاد وين سيما عنك.
1: أي كل التحية لها، راجعين إن شاء الله مع سيما
0: بداية تسعة بإذن الله
1: في آي إف إم.
2: الله يعطيكم العافية على البرنامج الحلو، وما قصرت.
1: سمعتي الموضوع النقاش اليوم أم فواز؟
2: النقاش عن الخدمة
1: شغالة هناك. من يشوف أن هي نعمة، وفي ناس بعد فئة تشوف أن هي نقمة، وبعد في ما زال في الكثير يشوفون أن الموضوع ما يخلو من سلبيات ومن مشاكل اجتماعية وتربوية، ربما حتى ترى على لها تأثير على العادات والتقاليد. شو تقولين، شو رأيك مفوز؟
2: والله أنا أقول يعني شغالة أيام اللي كانوا أمهاتنا موجودين ويكونون تحت نظرهم، هذه أقول لك go ahead أوكي. ولكن أنا أهد عيالي صغار على شقالة توها جديدة جاية، وأهد عيالي لا ما تحطين 20 كاميرا في البيت. السلوك اللي هي تبذله معاهم يختلف عن السلوك أمها، سلوك الأم، سلوك الجدة، سلوك الأم نفسها هي مع عيالها. شلون إحنا نتحكم في هاي الشيء؟ شوفي الشقالات القديمات اللي قبل خلينا نقول 30 سنة 40 سنة، حاضرين يعني غالبا احنا تشوفينهم في البيوت موجودين ترى، يعني مربيين الأبهات مربيينهم، يعني كبروهم 40 سنة 30 سنة، يقول لك الشقالة موجودة عندنا ليش ما راح دراسة، عايشة مستانسة معانا لأن النفس طيب معها، وهي نفس

طيبه معهم بعد، يعني كان يعيش واحد منهم. هذه انا اقول لك جوهد خليها معك، لكن انا يبني وحده من الجنسيات الاخرى اللي الحين قاعدين يدشون الخليج العربي. صراحه انا اقول لك انا اخاف،

0: نخليه في حضانة، والحضانة هاي تكون بحرينية، المديرة والمدرسات والعاملات كلهم بحرينيات. أنت تأخرتي للساعة واحدة للساعة اثنتين، يحسبوا لك من الساعة واحدة لاثنتين لثلاث زيادة في الرسوم مال الحضانة. لين أنت ترجعين وتاخذين الطفل معك. ليش أنا نهد الصغير مع العاملة؟ ما دام هذين بيتحملون فيه، هما بحرينيات وكفؤ يعني هذين الحين. وطبعا هذين دارسين تأسيس الحضانات، دارسين يعني مؤهلات المدرسة، مؤهلات الأمومة عندهم. يعني هذين اللي قاعدين في الحضانات مو جايبينهم، حتى نقول أنا وياهم مو مشكلة، بس في بعضهم دارسين إدارة الحضانات، دارسينها فيعرفون شلون يودون الطفل. بعدين حتى لو هم مو دارسين يودونهم حق تدريب، يدربونهم شلون يودون الأطفال، يدربونهم شلون يتعاملون مع الأطفال. يعني عندهم خلفية في دي، خصوصا دليل البنات اللي احنا جايين حد يكونون مدرسات، أكيد عندهم خوات وأخوان صغار، وأكيد يهودوهم وشولوهم وحطوهم. يعني ما يخفى عليك احنا البحرينيين دائما نهد عيالنا مع خواتهم وأخوانهم الصغار، حتى الأخوان الصغيان الذي تشوفونهم حبابين، يعني يودون اليهال معهم، يودون مع أمهم، يشيلون معها. وإحنا كبيئة بحرينية، أنا أتكلم عن البحرين، أنا ما أروح أتكلم عن دول ثانية، أنا أتكلم عن البحرين. وأحس إن إحنا البحرينيين مترابطين وايد، خصوصا حق عيالنا الصغار نخاف عليهم، يعني حتى من الهواء، الهواء طاير نخاف عليهم، يعني مثل ما تقولين ملمين في الطفل الصغير. ولو أنا ما عندي أم، الأم مثلا لا قدر الله شاء القدر أن هي توفت أو الأب توفى، هذه الأجداد توفوا، إذن الحين أنت كأم تقدرين أن أنت تسيطرين على الموضوع. بس الحضانات في البحرين ما شاء الله الحين يعني تأسيساتهم يعني فظيعة، ويعني كل حضانة تفوق الحضانة الثانية من المؤهلات اللي عندها ومن المدرسات اللي عندها.
1: وصلت نقطة يا ليش فواز.
0: أخش العشرة دينار والعشرين دينار عشان أنا أحطها زيادة حق الساعة، مثلا هما يطلعون ساعة واحدة وأزيد للساعة ثنتين لثلاث وأزيد كم من دينار، يا ولدي بيأخذ الساعة بخلص من الشغل بيأخذ.
1: وجهة نظرك وصلت يا أم فواز، والنقطة اللي حبيتي توضحينها بخصوص يعني تربية الأبناء لازم ما نخليهم عند يعني كل الوقت مع الشغالات، لأن بعد كل شغالة تيجي من بلد ومن بيئة وثقافة ولها عادات مختلفة. شكرا جزيلا لك على هالمشاركة. بس قبل ما نختم معك أم فواز، حبيت تشاركين معنا في المسابقة مالت شركة البحرين للسينما، اللي هي الفيلم اللي هو متى تم إصدار أول جزء من فيلم الرعب إنسيديوس، اللي هو 2010 2015
2: 2018. أبي تشوفها سمعت قبل ولا لا؟ ما سمعت معنا برنامج من البداية، ما سمعت. عدي للخير
0: أكمالي.
1: 2010 2015، بس ما بقول بعد الخيار الثاني، خلاص عرفتي.
0: قلنا ما قلت انا الحين 2010
1: ها ما سمعناك.
2: انت قلتي اي مفواز؟
1: صج ما طلع صوتك عندنا
2: مفواز.
1: لا هاي اللي بتخليني ترى اقول مثل عماد. من غششك
2: مفواز؟ لا لا لا تقولي
0: عماد يوز عني يا أوباما يا مدينة الأوباما.
1: لا خلاص إن شاء الله يعني يكون
0: إن شاء الله
1: حظك حلو ويانا مفواز، إن شاء الله تفوزين معانا. شكرا على مداخلتك، على تفاعلك الدائم ويانا.
2: شكرا يا مفواز، ومعانا أيضا على 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 أخونا أحمد، مرحبا.
3: يا هلا ومسهلا.
2: يا مرحبا الله يا احمد
3: بالنور.
1: يا هلا يا احمد.
3: لازم نسوي
2: هذه لازم البدايه هذه
1: هذه خاصه
3: منك اخوي عماد.
2: الله يسلمك الله يعافيك.
3: صراحه انا اخالف الراي في بعض الاشياء اللي يعني اللي قالوها
2: سابقا. قول رايك.
3: ايه اخالف يعني رأي. الله يسلمك بخصوص هاي يعني العاملات، يعني في عاملات الله يسلمك يعني ما شاء الله عليهم، يعني من ايام اول واحنا نعرفهم وتامين ليه حذاته، بس ان حاليا الله يعني تربيه الام هي افضل من هاي الخدمات والذي بساعات والذي شركه والذي فيعني تربيه الام انا افضلها يعني افضل من يعني وايد اشوف الناس تكلم الذي

0: لخدمات يربون عيالهم. لا، تربية الأم، تربية الأبو، التربية اللي في البيت، هاي التربية، هاي التربية الثانية، هاي الجيل اللي من بعض. جلالة الملك شنو يبي؟ إيش قال ذاك اليوم جلالة الملك المعظم الله يحفظه ورعايته؟ قال هاي الأجيال اللي بتجي القادمة تعلموا من القديمين. إيش قال؟ هذه هي تعلموا مالين أول. هذا هي، هذا اللي قاعد نقوله
1: من الطيبين.
0: ما يصير مالين أول
2: أحمد يعني في بيت أحمد في بيت في بيت الحين ما في خدامة الأغلب يعني، أو ما في معينة.
0: أغلب الله يسلم والله ما
2: خلونا نغلط بالسان معينة.
1: يعني يعني شوف أحمد أحمد
0: لا بس يعني شوي خلافني رأي بالخطوط.
1: لا لا لا بالعكس، إحنا يعني فاتحين باب النقاش حق أي وجهة نظر نستقبلها بكل احترام ومحبة. بس أنت تشوف أحمد أن الإشكالية الحين اللي صايرة هي في الاستعانة بالمعينة أو العاملة المنزلية، ولا في الاعتماد يعني الكلي عليها؟ يعني أنت عندك أن ما عليه أنا أجيب شقة؟
0: ما فيها اعتماد صراحة، لا ما ناخذ اعتماد. إحنا نربي عيالنا، نعلمهم شلون، نعلمهم شلون يمشون حق الأجيال الجاية.
1: نعم
0: إن شاء الله كله خير.
1: إن شاء الله إن شاء
2: الله. خير يا أحمد. أحمد سمعت
0: قال قالها من نعم بحالك أخوي عماد.
2: نعم أحمد سمعت سؤال السينما
1: اللي هو
2: مسابقة ايه؟ سمعته؟
1: تعرف الجواب؟
0: أنا مو داش على مسابقة، أنا داش مخالفني الرأي.
2: لازم ما تبي تدش مسابقة يا أحمد.
0: لا داش يعني؟
2: لازم إيه.
1: يمكن حظك حلو وتفوز بتذكرتين تروح.
2: شنو الفيلم؟
1: في الويكند.
0: يلا مع.
2: شنو الفيلم؟
1: الفيلم اللي هو.
2: CBS.
1: إيه. متى نزل أول؟
2: متى نزل ذي؟
1: أول جزء منه في 2010 بدون كحة.
2: إيه.
1: 2015-2018.
0: أخوي ما ترى ما يقدر يود روحه إذا يهد من ضحكة مرة واحدة.
2: ضحك خوش حسب الدنيا ضحك يا أخوي.
1: العكس ضحك ضحك يا أخي.
0: الله خديت قلب سمان الله.
1: شنو الجواب اللي استغريت عليه يا أحمد؟ بعد نرد نقول
0: نعرف الجواب الحين.
2: شنو السؤال؟ زين أحمد فيلم سي دي اس، تعرف فيلم سي دي اس الرعب؟
0: لا والله ما
2: زين. هو في خيارات متى نزل؟
1: 2010
2: ايه ولا
1: 2015 او 18؟
2: احمد انا كحيت وطلعت يريتي
1: 2015 سمعني
2: ولا تخدعني. شو ما يصير
0: 2015؟
2: انت تقصد انا سمعتك كأنك تقول 2010
1: بس
2: بس من الروحات
0: خلونا على 2015
2: هات بصير خلاص
1: يلا ما علي ان شاء الله.
2: سامي احمد
1: تفوز ان شاء الله.
2: ابشر مرحبا ابشر
0: يعطيكم الصحه والعافيه.
1: حياك الله يا احمد، ما زلنا معاكم مستمعينا.
2: ايش تسوي بعد؟
1: ما زلنا معكم مستمعينا وبعد العصر، وموضوع حلقتنا اليوم عن الشغالات. هذه اسمها أحمد
2: قصدك المعينات.
1: المعينات المعينات مستمعينا، ما زلنا معاكم ونستقبل مشاركاتكم وآراءكم ووجهات نظركم على هاتف البرنامج 1745-2566. ونطلع فاصل مع فايزة. يلا فايزة.

0: حياكم الله مستمعينا، ورجعنا لكم في برنامج بعد العصر، وحابين نسمع آرائكم ووجهات نظركم في هل أنتوا تشوفون العاملة المنزلية وجودها في البيت صار ضرورة ولا ممكن الاستغناء عنها؟ في ناس مثلا التخوف من نقطة تأثيرها على الأبناء والتربية، بما أن المعينة اللي احنا حابين نحن نسميها معينة يعني مكان الشغالة أو العاملة المنزلية، بعضهم يشوفون أنها جاية من بيئة ثانية لها عادات وتقاليد وثقافة مختلفة. في ناس مثلا يعني ما في قانون يمشون معاه عليها في البيت، فمن كذي يحسون أن المشاكل قاعدة تطلع من وراء وجود هذه المعينة في المنزل. هل مثلا وضع قانون تمشي عليه المعينة بينها وبين ربة المنزل يخفف من وجود هذه الثغرات اللي ممكن تسبب الخلافات بينها وبين أفراد الأسرة؟ شاركونا أراءكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. ومعنا اتصال،
1: معنا اتصال من أخونا علي. يا مرحبا.
2: يا هلا ومرحبا أخي عماد، مسيكم بالنور ومشكورين على هالبرامج الحلوة اللي تسلينا دايما في دربنا بعد الشغل يعني.
0: حياك الله،
1: يعطيكم العافية علي.
2: أنا بالنسبة يعني على موضوعكم اليوم على الشغالات، يعني عندي رأيي وعندي لكم بعض خبر عن الشغالات، يعني شيء جديد زين. بالنسبة لرأيي إن يعني التربية تكون من صوب اللي هو الأهل، الأم والأبو دائما، عشان يعني يطلعون مثل ما تقول الجهال على تربيتنا احنا وعاداتنا وتقاليدنا. بس الشغالات يعني إنهما ضرورة حق البيت، إنه حق بس شغلات تنظيف وترتيب وتنظيم.
0: نعم،
2: هذا بالنسبة لرأيي. والشيء الجديد بالنسبة لحين في أشياء جديدة في الأشهر يمكن القريبة تسمعون يعني عن الشغالات الريبوت، على الريبوتات
1: روبوت
2: أي تنزل
0: آلية،
2: اي بتنزل وبتنتشر في البيوت، لا فيزا ولا بتشرد.
1: بقول لك علي علي، عند البعض ها علي، عند البعض احنا عيازة احنا نقول البعض، لكن في ناس اذا يبي يتصيدون لك يتصيدون عند البعض. صدقني حتى هذه بتشرد الروبوت، عند بعضهم هذه بتشرد.
2: والله احنا جلست مع شركه يقول لك يعني كان نازله في السوق جديده
0: ان شاء الله مو مكلفه، بس
1: انا مره من المرات يا علي يعني عائله فاضله سالت سؤال بريء جدا السؤال، وخذيت رايهم في نفس الراي اللي ابي اسمع منك الحين. انت شنو رايك سالفه الاجازه الاسبوعيه؟ انا كلوني بثيابي، العائله كلوني بثيابي. اجازه؟ ليش اجازه؟ ليش بهذي؟ ليش؟ لأن ما أدري هذا الروبوت تتعقى بيتم؟
0: أعتقد
2: إذا بيتكلم باللهجة المحرقية بعد يقول لك وكل شيء.
1: شو شلون؟
0: خوش شيء بعد في لهجات.
2: لهجات بعد.
1: إيه ذاك أصلاً.
0: يقول أمثال بعد.
1: إيه. يعني أنا الروبوت ذي علي حتى وقت حق تشارتش ما بيعطونها.
2: بيخلونا لكم بعد هناك صدقكم شاي.
0: يعطيك العافية أخوي علي، شكرا على مداخلتك. وحبيت تدش معنا في السحب على تذكرتين من شركة البحرين للسينما.
2: يلا معاكم.
0: سمعت السؤال؟
1: أوكي. سمعت السؤال؟
2: الجواب مال 2010.
0: يا سلام عليك. يلا
1: شو عرفت علي؟
0: اختصرت
2: من اللي تنحنح مال عماد.
0: هذه يعني الدمغة مالت عماد. حياك الله، شكرا على المداخلة.
1: شكرا.
0: حياك الله.
1: الحين من على 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 من علي إلى أبو علي.
0: حياك الله أبو علي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.

0: السلام ورحمه الله
1: وبركاته.
2: اخوي عمر كيف حالك؟ بقى
1: يطول لي عمرك.
2: ابو محمد كيف حالك؟
0: حياك الله ابو علي، شلونك؟
2: الحمد لله رب العالمين. طيب. سلامنا حق الحاضر القايبه نايله.
0: اي لها الف تحيه، ما عليها الا العافيه ان شاء الله.
2: عماد هذه مكانك، ما بغينا نصيدك الظهر.
0: ما بصيدون الظهر،
1: ما بصيدوني، بس هو بس يومين لن ان شاء الله يا ربي نايله
0: ترجع
1: بالسلامه.
2: بعد شرف لنا يومين بعد، الحمد لله سمعنا صوتك.
0: اي اكيد اكيد
1: يا ابو علي، تسلم
2: ان شاء الله. دوم يا رب تنور الاذاعه يا ايوب.
0: الله يسلمك. ايش رايك في موضوعنا؟
2: السؤال بلاعيمك اول شيء وصلت عندنا الجواب نعرف. الله يهدى اخوي احمد ويصر بعد. الله يهدى
0: يصر، شفت؟ الله يسعده، ضحكنا الصراحه تحت الهواء.
2: الله الله يبارك فيه ويخليه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. ايش رايك في موضوع اليوم؟
2: حق الموضوع الله يسلمك يا منحى. انا موضوعي احنا من مواليد السبعينات اخوي عماد، مدينه العظماء.
0: يا سلام، احلى مواليد.
2: بس الجواب عندك بعد.
0: شفت شلون؟
2: تربينا على يد هذا، مع احترامي لهم يعني، مع هذا الجيل بالتحديد. ما نعرف شو اسمه، حمسك في بيت اسمه خدامه ولا تقاله ولا معينه. الحمد لله اجدادنا وابهاتنا كانوا يحرصون علينا من الالف للياء في خصوص التربيه.
1: بعدين اللي ربونا كانوا
2: ما عندنا شغالات، عندنا مدرسين في المدرسه.
1: بس ابو علي خلينا نكون واقعيين، ذاك الزمن غير وحين الزمن غير اخوي.
0: صح.
2: لا لان انا عشت في ذي الزمن، اما بتقول لي انا الحين كبراية الحين.
0: اي نبي رايك بعد الحين ابو علي.
2: انا من البيوت اللي ذكرتهم يا عماد ما عندي شقاله ولا عندي معينه ولا عندي خدامه.
1: ما شاء الله.
2: الاساس اللي بنى عليه البنيه التحتيه اللي بناها لنا الوالد الله يرحمه،
1: الحين
2: ماشيين عليها.
0: نعم.
2: الا اذا في هالظروف مثل ما قلت، احنا مثل ما قلت واقعيين، اذا المراه تشتغل والريال يشتغل هذه شهر لابد منه. بس بعد لازم انا اكون عندي اسس ان اختار الخدام اللي بتيود ولدي ولا تعلم ولدي، اللي هو بيكون ذخري وسنادي عقب.
0: نعم.
2: مثل ما ذكرت اخوي عماد، الحين مثل البطيخ احمر، ياتي لك واحده عدله او مايله. اللي يشردون واللي يتمون واللي تخططون اللي يعرفون حتى مصيرهم قبل لا يجون شلون يطلعون، هذه باكر تودهم حق المستقبل، تود ولدي ولا تود بنتي.
0: بس ما تعتقد بعد ابو علي ان رب المنزل او الاسره او ربه المنزل بعد تتحمل يعني بعد جزء من المسؤوليه في طريقه تعاملها مع الشغاله، عدم الضغط عليها، اعطائها مثلا يوم للراحه يكفلها؟ طبعا هذه كلها كف لها القانون.
2: ما في خلاف على كلامك.
0: نعم.
2: 100%. انا من الناس اللي بعد مو بس اسمه نعاملهم كأنهم عيالنا، نعاملهم كأنهم عيالنا.
0: نعم.
2: في الفترة الأخيرة نعاملهم مثل عيالنا، أخذ اللي تبينا، تبين إجازة أخذ، بس أمشي سيدة ويانا. للأسف أنا عندي سنتين، واحدة ظلت طريقها شردت، واحدة الله اختار لها. عشان كذي انا نظرتي في الشقالات شويه مختلفه عن المواضيع دي كلها.
0: نعم.
2: واحنا للاسف مثل ما قلت انت، احنا البحرينيين لان يدشون عندنا خدم، والله ما نعتبرهم خدم، نعتبرهم واحد منا وفينا.
1: اهل طبعا هم. نعم. اهل. نعم. قلت لي تعرف الاجابه من المسابقه؟
0: ايه
2: اكو بس احمد
1: اللي هي 2010.
0: لا 2015.
1: انزين.
2: لا لا تحمل 2015. لا شارقة مكحة مالت عماد.
1: دام انت قلت 2010، الفيلم شو اسمه؟
0: يلا
2: انا الله يهداك. لا تقول لي اول شيء انا من ذوي الاحتياجات الخاصة ما اشوف.
1: الله يحفظك.
2: ثاني شيء الحمد لله ما اشوف انه رعب، وثاني شيء ما لي علاقة بالسينما، لكن اذا فلس بحطهم الولد يروحون فيه.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعطيك الصحه.
1: الفيلم اسمه، لان احنا لازم نقول اسمه، انسيديوس. الفيلم اسمه انسيديوس.
0: واول
2: يا ودي عماد، يا ودي عماد ليوم الخميس يا ودي.
1: يا ودو ها.
0: يعطيك العافيه ابو علي، ما قصرت. شكرا على المشاركه.
2: سلامنا حق المخرجه ادم.
0: يا سلام. التحيه.
1: الحين احنا مساعي علي، وحين ابو علي الحين نرجع بعد حق علي.
0: يلا يا علي.
3: مساء الخير. مسيكم الله بالخير.
1: يا مرحبا.
0: حياك الله.
3: الله اخوي ابو عبد الله عماد.
1: يا
3: الله ام محمد.
0: الله يحييك.
3: يا مرحبا. حفظكم الرحمن ان شاء الله يعود عليكم مولد النبوي الشريف.
0: علينا وعليك. الله يسلمك.
3: اللهم امين.
0: علي بس تعطيني الاسم الثنائي لانه عشان ما نتخربط في السحب عندنا، لانه اكثر من علي. علي حسين.
3: علي ابو الشهد.
0: علي بو شهد.
1: والنعم.

0: نعم فيك يا
1: حالك. هل عندك أم معينة في البيت؟
2: والله المعينة أنا ما أحتاج لها الصراحة
1: ما شاء الله،
2: وكنا نحتاج لها لكن ايه؟ بعدين ما عيننا يعني، مثل عندي واحد الله يسلمه والله أصدي الله يرحمه وقبل يروح الجنة، شخص معروف قال لي على أنا بايب لك خدامة، لكن أنا ما المرأة ما رضت، ما تبي خدم ما تبي خدم، هي ما شاء الله ضريرة وما تشوف، لكن أنا أقوم بالواجب، أنا اللي أطبخ، أنا اللي أكنس، أنا اللي أسوي
1: ما شاء الله.
2: والحمد لله رب العالمين يعني هي ما تبي خدامة.
0: يعني ما تحسون إن في هالأوضاع مثلا في هالظروف يا أبو يا أبو علي أو
1: أبو شهد،
0: أبو شهد ما تحس إن الخدامة راح تعاونكم، تخفف عنكم شوي المسؤولية، تخفف عنكم ضغط العمل؟
2: ما سألتك إلا بالخير. نعم إذا بالساعات يمكن في الأسبوعين مرة يعني، الله يعزك حق الحمامات، حق شيء صارت فيه بس
0: حق تنظيف يعني،
2: ولا حق طباخ حق شيء غير، لا الطباخ أنا أقوم بالواجب كامل.
0: نعم
2: الحمد لله الله معطيني الصنعة ذي والحمد لله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: ربي يوفقك.
0: ما قصرت يا أبو شهد على هالمشاركة. سمعت السؤال مالنا مال السينما أبو شهد؟
2: السؤال 2010. نعم.
0: يا سلام عليك، بس نبي نعرف الحين عاد شنو اسم الفيلم؟
2: الفيلم مال السيسي، انا ما ناس ما قال اخوي اللي من ساعة السابق
1: انسيديوس،
2: لا انا ما راح هذه السينمات، انا ما راح اعطي بنتي اقول لها روحي
0: ان شاء الله. ان شاء الله فولكم الفوز. شكرا لك على المداخله يا ابو شهد.
1: شكرا علي،
0: حياك الله.
1: الحين ايضا على 1745256 نستقبل الاتصال من نسرين. الو
3: الو، مساء الخير.
1: يا مرحبا،
3: مساء الورد، يعطيك الله الصحة.
0: حياك الله يا نسرين، شلونك؟
3: حياك الله، الحمد لله. طيبة؟ عبادة طويلة، عاشت مثل ما سلطت.
0: الله يسلمك، عاشت أيامك. وإحنا مستانسين، هذه ثاني مشاركة الرحمن. يعني بصوت نسائي. عماد عماد
1: إيه؟
0: فش اسمه، قولي لنا نسرين، أنت ربة بيت أو عاملة، وهل عندك شغالة أو معينة؟ يعني
3: أنا ربة بيت بس ما عندي العامل الأمانة،
0: زين.
3: ما قد تعاملت معهم نهائيا بحياتي.
0: انت تقومين يعني بعمل البيت كامل؟
3: نعم، انا كنت انا يعني مسؤوله على ابنائي، الحين ابنائي صاروا الحمد لله هم مسؤولين عني، هاي الحمد لله. نعم
0: الحمد لله.
3: انا ممكن كلامي يزعل البعض، لانه بعض العامل الحين اللي انا قاعده اشوفه مو قاعدين يقابل البعض، انتوا تجيبون عامله مو بس عشان تنظيف البيت، للاسف يعني بجوز المرأة العاملة الاثنين يشتغلون، زوجين يشتغلون أكيد يحتاجون عاملة، لكن للأسف هم ما يحملونها فوق طاقتها، العاملة صارت مسؤولة عن كثير من الأمور، العاملات بنشوفهم حتى بغسل السيارات، صارت العاملة توصل العيال للمدرسة، العاملة تودي للدكتور، العاملة مع الأم في المستشفى، مع الأب في المستشفى كبار السن، وفي الأخير يقول لك إحنا نكرمها مهما أعطيتها بمبالغ ومهما أعطيتها فلوس. إحنا البشر عندنا طاقة، إحنا أبنائنا اللي هم أبنائنا إن كانوا طبيعيين أو منذ الهمم أو أي إنسان يكون، عندنا طاقة، عندنا باور إلنا، يعني ما بالك الإنسان اللي متغرب عن أهله من اشتياق، من مشاعر، من تجي تحمله فوق طاقة.
0: نعم.
3: يعني الله ما بيرضيها تقوم صلاة الفجر ابنك يروح للعاملة تحت قاعد يتغسل سيارات، العاملة تقوم الساعة 6 تودي الطالب المدرسة وهيك هيك، فبعض الأمور يعني بعض الأمور العاملة إلها ديانتها، إلها مذاهبها، إلها فانت لما بتربي ابنك لما بيكون من الصبح من الظهر انت تقاومه، طب بعد الدوام قاعده مع ابنك ليش؟ لانه العامله هي بتربيه، اكيد راح تربيه، لانه الولد مين اللي احتواه لما بكى؟ العامله. مين اللي اكله؟ العامله. مين اللي لبسه؟ العامله.
0: نعم
3: يكبر
0: نعم.
3: الولد بتجون تقولون اخوك وابني وابني وابني، طب شوفوا الاساس، شوفوا المشكله وين، جيبوا العامله، احنا مو ضد العوامل بس حطوا قوانين، حطوا انظمه، فهي نصيحتي للجميع.
0: نعم.
3: أتمنى ما حد يزعل مني.
0: لا إن شاء الله ما حد يزعل، وإحنا هني في البرنامج نطرح جميع وجهات النظر. إن شاء الله ما يكون في زعل، وشاكرين لك على هذه المداخلة نسرين. حبيبتي شاركين معانا حابة في سؤال المسابقة مال التذاكر.
3: أي عام بسمعكم من ساعة على 2010.
0: على يعطيك العافيه يا نسرين.
3: الله يعافيك.
0: شكرا، ان شاء الله تفوزين معنا.
1: شكرا لك. شكرا اختي نسرين، شكرا، يعطيك
0: يعني
1: العافيه.
0: ما شاء الله.
1: يعني في للاسف يعني هي نقاشيه كذي، لكن
0: صح.
1: في امور وايد ما انطرحت يعني.
0: اي لانه
1: ما
0: شاء الله
1: ما حد جاوبني في سالفه الاجازه ذي.
0: اي
1: يعني هل تبتعدون عن الاجابه عن ذي الموضوع؟ ما حد جاوبني على موضوع المعاملة، إيش كثر مهمة طريقة المعاملة. يعني

0: يمكن أنا أكون حالم أو مثالي، لكن لو افترضنا على سبيل المثال سوء النية وكان عندها نية الهروب أول ما جات إلى البلد، ألا تعتقد بأن طريقة المعاملة ممكن أنه يتغير من فكر هذا الإنسان؟ لأن هاي في الأخير هذه بشر، إنسان، عواطف، مشاعر. ممكن لو كانت المعاملة، أنا أقول كحالم، لأن الكيد راح أنعت الآن بأني مثالي زيادة على اللزوم، ولكن كم نسبة أنه ممكن تغير من فكر هذا الشخص إذا كان ناوي على شر من طريقة معاملتك؟ مدى ضرورتها، يعني مدى ضرورة وجود المعينة في البيت، هل يسقط هذا الموضوع على طريقة المعاملة؟ يعني كل ما كانت هي ضرورة كانت المعاملة لابد أن هي
1: تكون أحسن. نعم.
0: وأنا أشوف أوضاعكم يعني الحريم طبعا الحرمة حين مثل ما أنا يعني على قناعة أن هي ماسكة أزيد من نص المجتمع، إنزين أشوف الحال اللي تيكم قبل رمضان لما تقول المعينة والله أنا برجع، عارف شنو يصير وشنو الدنيا
1: هذه، يعني لو تعطيها يعني كنز تقول لها
0: شنو الراتب زي بتزيده، بس إن هي ما تمشي.
1: أهم شيء
0: من يصب الكباب من يبقى راشد. يلا
1: راشد أنا. نختم معاه أعتقد عماد. مساء الخير راشد.
2: الله يمسك بالخير والطيب والكرامة.
1: حياك الله
2: عبد الله. الله يمسك بالخير
0: يا مرحبا. يمسك بالنور والسرور يا راشد.
2: بارك يا اخوي، بشرني عنك.
0: الله يسلمك ويطول عمرك.
2: تبشر بالجنة. شكرا جزيلا على هالبرامج الحلوة. نتمنى ان شاء الله اكثر والاكثر
1: ان شاء الله. شكرا على تفاعلكم.
2: الله يطول عمرك، هذا واجب. الله يبارك فيك
0: راشد. العام المعينة في المنزل، عندك معينة في المنزل باي ذا واي؟
2: والله يا ابو عبد الله شو اقول لك، عندي معينات وش اقول لك، واكثريتهم مش ردوا.
0: شو تسوون فيهم؟ اي
2: ردوا. المشكله مو في العاملات، المشكله في البيت.
0: في البيت شلون اعترف راشد.
1: ان شاء الله ام راشد ما تسمع.
0: اعرف الصراحه
1: ان شاء الله ام راشد ما تسمع.
0: راشد
1: ان شاء الله ام راشد ما يسمع. ما تسمع ام راشد يقول المشكله من البيت عماد.
0: من البيت من من البيت فسر.
2: من البيت المره الله يسلمك. السكان.
0: ايه
2: السكان ما تخليهم.
1: تحط دوبها
0: يعني
1: ودوبها.
0: يعني تعترف ان بسبه البيت ما يشغلون.
1: من كذي اقول لك لا عماد ان شاء الله ام راشد ما تسمع.
2: انا اتكلم هو اتكلم يعني من
1: راشد
2: تجربه.
1: ما تسمع عشان ما
2: خمسه وست خدمات يب، يمكن ثلاثه واربع منهم شردوا.
0: أربع شردوا؟
2: اي
0: زين شو تسوي فيهم؟ قول لنا شو تسوي فيهم. انا
2: الحين
0: ما اتصلت الا على خير، نبي نعرف.
1: اي نبي نعرف.
2: دوبها ودوبهم. ما عندها
1: ترى فيك
2: يعني. استغفر الله العظيم.
1: يعني
0: ما تعطيهم اجازه في الاسبوع؟
2: اي اجازه، اي بطيخ، اي ذاك، ما عندها وقت.
0: هذه زين انت ما شريت من البيت مو بالله.
2: انا باكر باشر
1: ان شاء الله يبوت اليوم اللي في البيت عماد.
2: الحين احنا جايبين واحده بس حملتنا ما ادري شلون. ما ادري
1: الله يثبتها ان شاء الله.
0: الله يثبته ويهدي اللي في بالي.
2: ان شاء الله. كريم.
1: الله يسلمك
0: يا
1: راشد.
0: راشد يعاني.
1: شارك معانا بما ان انت بس ندخل السحب. بس الجواب هو اي 2010.
2: 2010 الله يطول
1: ان شاء الله تكون من الفايزين معانا
0: يا راشد. يا مرحبا
1: حياك الله. شكرا.
0: يا مرحبا والله يعينك. الله يعينك يا راشد.
1: انا بساعة عماد اقول لك ان شاء الله ام راشد ما تسمع. لانه هو عباره قاعد يتكلم انه من المره هي اللي مطفشتهم.
0: ما اقول اقول انا ما
1: اقول ان شاء الله يبات الليله في بيته راشد.
0: راشد لا راشد هم ما يحتاج ولا بيشرب شكله.
1: يعطيكم العافيه مستمعينا. اعتقد ان خلصنا فايزين. يلا نطلع فاصل عشان نسحب اسم الفايز ويانا ونعلن عنه إن شاء الله قبل الختم.
3: بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3

0: صراحة اللي سويته.
1: لا معلم معلم تحدث.
0: يعني الحين الريال اسمه راشد يا فاطمة، تروحين كل ماله، لا مصرة صرت نفس أحمد كل ماله أقول.
1: مسكين أحمد صار مثل
0: وفايسة بعد ميتة من الضحك في الكنترول،
1: وأنا ضيع الموضوع.
0: أم راشد
1: مصرة
0: معلم معلم عماد، أعتقد أول وآخر مرة تقدم لكم. عموما مستمعين اللي فازت معنا نسرين فازت ويانا، شوفي يد عماد مبروكة، يعني ما شاء الله هو اللي سحب على اسم الفايز.
1: استغلين.
0: مبروك يا نسرين، تذكرتين السينمائيتين مقدمتين من شركة البحرين سينيكو، وتستلمينهم إن شاء الله من أعتقد من سينما البحرين مجمع الواحة في الجفير. أما السينمات اللي تقدرين تختارين الفيلم اللي تبينه وتشوفينه، ممكن أن أنت تروحين وادي السيل، الواحة الجفير، أو السيف في المنامة. ألف مبروك وشكرا مستمعينا على هذه التفاعل الجميل معنا اليوم في الحلقة. طرحنا موضوع طبعا ما استوفينا عماد كل المحاور
1: ولا ربع،
0: أي نعم، لكن يعني نتمنى أن احنا نكون قدمنا لكم حلقة خفيفة وتفاعلية سمعتوا فيها أكثر من وجهة نظر. وتحياتي طبعا للزميل عماد عبد الله اللي قدم معاي حلقة اليوم، وإن شاء الله نقول ألف سلامة على نيلة، ترجع لنا إن شاء الله الأسبوع القادم. وفي الختام شو نقول عماد؟ نقول الخادمة أو الشغالة أو المعينة هي في النهاية بشر، يعني ممكن ان احنا
1: بشكل سريع جدا ولأن انتهى الوقت،
0: اي انتهى
1: بس الوقت. بشكل سريع جدا لا تنسى نقطة معينة عزيز المستمع، هذه جاية لا من بيئتك ولا من دينك ولا من مجتمعك، جاية من بيئة مختلفة، دين مختلف، لا تنسى هذا الشيء وقدر هذا الشيء وحاول أن تكيف هذا الشيء لصالحك على أساس لا ينقلب ضدك.
0: نعم، هذه الخلاصة مستمعينا، وصلنا معاكم للختام، انتظرونا بكرة في حلقة أغنيات وذكريات. لكم التحية منا عماد عبد الله، فاطمة محمد، والإخراج فايزة عبدو. مع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17452798 أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8 أطلبها واسمعها على هواك.

0: الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 1745798. اطلبها واسمعها على هواك.
1: اطلبها واسمعها مع فايزة عبدو.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

0: الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هوا.
1: غير مودك مع أطلبها واسمعها.
2: وتوها تنزل دموع جعلها تكفير نوحي. الله يسامح تمامي أدعيك لحظة قضاء صرت ماضي في حياتي.

اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745798. الحين أي أغنية في بالك؟ اطلبها عبر رقم الواتساب 1745798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قالوا إنك تحب وقلت ليه السؤال، كل شخص يحب وكل شخص يميل، والهوى ديرة ما بين صد ووصال، دوم فيها نزول ودوم فيها رحيل.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: جديد الفنان وليد الشامي قدر قدر.

0: ما تعالق
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين اف ام على هواك.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خل المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مهما كانت أغنيتكم تذكروا بحرين اف ام معاكم ودائما على هواكم.
1: الله يا ذاك الزمان.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

انت تختار واحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا قروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوب، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس بدروبي، كم كسبت بطيبي.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

عقدك لو سكت لي هم محزن هالكون ضد الحزن فرح مخزون.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، لان شغلت احيان وانت تتصلي.
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.